السلام عليكم. وعليكم السلام. مالا بابا؟ اوكي تو كاريكي لاين كوي زن هلاكا كاريكي لاين كوي كاركي انتي haka yake tare da BRC Voltmeter Send 4.6 ake sauraron shiri kai tsaye musamman game da zaben cike gurbi da ake yi a mazaɓin Sakwa da kuma mazaɓin Disina na majalisar dokokin jihar Bauchi da ke gudana a wannan rana Asabar kamar yadda kuma na

0: ينسي بوكي غباتر دا كاي دا محلنكا شرن دي كي تتونا بطلع دا سكاجي بانج محلي يهي دا حكومة كار محلي دا كي وكرنتا نا قطة چا محلي شن بون ينقلين اينا حكومة كي يهي دا الهم سكا بكا چا دا جنسو
1: مين قطبانا او وطا نا جنسي دا محلي نا جنسي دا
0: makai jaran wannan bai bai da zinjin mu ba mu wannan matsalar amma abin da aka yi ga kuma karin mahalli da jarabawa kiri ko kwanta abu da yake dan sauraron irin wannan ƙorafi da kuma daukan mutane da gaggawa mutum da ke nan ai mu namu na wannan ba sai mu duka shi a kai kuma kamshe mu da muka dawo cikin shirin ƙorafi ba su nuna mun laifi zango ba.